0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. الفعل المعتل في الماضي. الجزء الأول.
1: مرحبا بكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف الحال؟ كل شي بخير الحمد لله. هاد الشي اللي كان بغي دائما نسمع عليكم. التمارين أعزائي اللي كانوا عندنا في الحلقة اللي فاتت كانوا دائما كيتعلقوا باش كيتعلقوا بالألوان، وفي نفس الوقت كيتعلقوا بالضمائر ديال الملكية أو الصيغة ديال الملكية. يعني ملي كان نتكلم على شي حاجة عندي ديالتي كتخصني أنا ما ديال حد آخر. التمرين اللي عقلته أشنو كان؟ كان على هذا الشكل. قلت أو لا كتبت لكم كان شي حاجة عندي هنايا، قلت غادي تختاروا لي شي حاجة واللون كان هو هذا. ورديون يعني فنيدي، يعني اولا كنقولوا بالدارجه وردي ولا زبطي ولا كي كيقولوا له في الشمال خوخي، ولكن راه هو كيكون كيقصد اللون ديال الورد، ومطبيعة الحال اللون ديال الورد الفاتح، الورد ديالنا المغربي ديال قلعة مكونة. عندنا هنايا كان طلبت منكم غادي ديروا لي هنايا هذيك اخر حاجه شفناها انها كتفيد الملكيه، يعني غادي ندير عند. انتم اختاروا لي واش عندكم ولا عندي ولا عندهم ولا المهم، غير انكم تكتبوهم لي صحيح. كان مثلا نختار معكم انايا كان، وشوفوا ردوا لي البال واش عجبتكم هاد الكلمة هادي كان. عندي قميص يعني قميجة، ورا كيف كنقولو قميص أو لا شوميز بالفرنسية، أو حتى كيف كنقولو كاميجا بالإسبانية ولا كاميشا بالإيطالية، راها جاية من الأصل ديال القميص ديالنا العربي. إذن كان عندي قميص وردي. كان عندي قميص وردي. هنا يا وردي كانت عندها الشدة وكان عندها الضمتين، يعني وليا بلا تمربوطة كيف شفنا في الحلقة اللي فاتت. فإذن الاسم اللي بغيت نشير عليه ولا نعت عليه خصو يكون حتى هو يا نفس الشيء.

يكون عنده الضمتين ويكون شنو؟ يكون مذكر ويكون مشي معرف. نكرة: كان عندي قميص. الجملة الأخرى كنت قلت لكم كان دائما، عطيتكم هنايا الفراغ، يعني غادي تهضروا لي على تختاروا نتوما عنده وتشوفوا معها معايا اش غادي تصرفوها. هنا قلت لكم هذه المره تختاروا لي لباس تقليدي ديالنا. المهم ان قلنا يكون سماوي، يعني يكون شيبي كيف كنقولوا حنايا، والشيبي تا هو راه جاي من اللون ديال الشيبه. كان شي حاجه سماوي. قلت كان، اش نقدر ندير هنايا؟ ندير عندها، علاش لا؟ كان عندها زعما هي، اش نقدروا نديروا؟ نديروا جلابه، موافقين؟ جلابه شيبيه غادي تكون زوينه. كان عندها جلباب. كان عندها جلابه، ولكن جلابه كنقولوها بالدارجه، بالفصحى كنقولوا ليه جلباب. سماوي يعني شيبي، اللون ديال السماء. كان عندها جلباب سماوي. شفنا كان عندها او كان عندي جلباب سماوي، كان عندها هي، كان عندها جلباب سماوي، انا كان عندي قميص وردي. في الدارجه ملي كنقولوا كان عندي قميص وردي، في نظركم هذا القميص مازال عندي او كان عندي وصل عندي فات، يعني فات ما عندي ما نسالكم. هنايا سمعنا كان، عندي قميص. كان عندي قميص، بالفصحى كتكون كان عندي قميص. الا قلنا عاد غادي يولي عندي، عاد غادي يولي عندي، قلنا غادي يكون عندي قميص. هنايا كان في الدارجه كان رجعناها يكون، شفتوا؟ كان رجعت يكون مع هذيك السين اللي كنزيدو حنا نتاعت المستقبل، س يا كونو عندي سيكون عندي قميص، غادي يولي عندي قميص. أعزائي هنا أشنو لاحظتوا؟ حنا قلنا أن الأصل ديال سيكون أشنو هو؟ هو المضارع، المضارع ديال الزمن الحاضر. هذه قلنا كان المضارع هو يكون، بحال كي شفنا خرج،

يخرج عقلته هنا يخرج قلنا الماضي بحال كي كنديرو وقف جلس كنديرو جلس نزل كتب عقلته خرج يخرج قلنا هنا كنزيدو ليا هنا كنحطو الضمه في الاخير ولكن هذا الوسط ما مسيناهش علاش لان قلنا راه فعل صحيح يعني فعل صحيح ما فيش العله ما فيش حروف العله ها نتوما كاين الخاء والراء والجيم هنا ما كاين حتى شي حركه المد طويله في حين هنا ملي كنشوفوا كان اش كنلقاو هنا في الوسط شنو كاين شوفوا معايا كان هذه الحركه ديال المد ديال الفتحه شوفوا هنايا منين درنا الياء ديال المضارع وهنا درنا الضمه ديالها ولكن شوفوا هذا الوسط شنو درنا فيه هنا كانت الالف الالف رجعت واو قلنا حروف العله هما الالف او الواو او الياء نكتبهم لكم حروف العلة الواو الألف أو الياء بمعنى ملي كيكون حرف من هادو في وسط الفعل الفعل كيتسمى معتل كي كنقولو حنايا معلول فيه العلة لأن ما بقاتش الحروف ديالو كاملة حروف سليمة ولا أنه هذوك الحروف ديالو كيتحتاجوا عندهم علة كيحتاجوا إما الواو باش يتجروا إما الألف إما الياء ما غاديش نقدروا نديروا حنايا الحروف المعتلة كاملة ولكن غادي نديروا غير أمثلة من الأفعال ما نقدروش نديرو الافعال المعتله سمحوا لي ما نقدروش نديرو الافعال المعتله كامله ولكن غنديرو غير امثله من ناخذ جوج ولا ثلاثه ديال الافعال من هذوك اللي كنستعملو دائما دائما تقريبا راه حنا كنطقوهم حتى في الدارجه ديالنا غادي نشوفو الفعل كان هو الاولاني ها نتوما نبداو الصرف دائما بالماضي ونشوفوا اشنو كنديروا عرفتوا ان كان اشنو كان نغيروا ليه ماشي كان الماضي كنغيروا دائما الاخر ديال الكلمه انا شوفوا كي غادي نكتبها نكتبها لكم بالخضر باش تعقلوا عليها مزيان انا كنت في الدارجه اش كنقول كنقول انا كنت شفتوا الماضي كنديرو هنايا تاء كيف العاده كيف بحال مثلا كان عندي خرج كندير ليه خرجت كنزيدو تاء ولكن هنايا اشنو درت الاصل اشنو كان عندي نكتب لكم الاصل ديال الفعل بالازرق كان هو كان اشنو درت هنايا في الماضي حيت هاد الالف لصقت الكاف مع النون وزدت التاء ديال المتكلم ديالي انا انا انا كنت انا كنت اعزائي على هاد الشكل كنبداو الصرف ديال الافعال المعتله واخا الافعال اللي كتبدل مثلا الا كان عندها الف وبعض المرات ماشي كتولي واو كتولي ياء بحال شتنا في اجي باع كنقولوا انا بعت كنقولوا هو باع بحال كان هو كان حتى في الدارجه كنقولوا هو كان في المدرسه يعني هو كان في المدرسه منين
نبغي نتكلم مثلا انا اللي كنت في المدرسه في الدارجه كنقول انا كنت في المدرسه، يعني بحال انا كنت. شفتوها كيف كنطقوها في الدارجه كي كنطقوها في الفصحى. قلت لكم باع، هو باع، هو باع، ناش نقول، هو باع التمر، هو باع التمر، هو باع التمرة، هو باع التمرة. نشوف راسي انا اللي كنت انا اللي كنبيع، انا بعت التمر، انا بعت التمرة. شفتوا؟ نشوفوا المضارع، المضارع نقول ليه اش نقول، هو يكون في المدرسة، هو كيكون في المدرسة، هو كيكون في المدرسة. في الدارجة كنقولوا هو يكون في المدرسة. في حين إلى مثلا درنا باع، اش كنقول؟ هو كيبيع التمر. سمعتوا؟ ما درتش بحال يكون، درت الواو، درت هنايا الياء، الالف ديال باع رجعت ياء. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نشوفوه في المضارع ديال الفعل المعتل او الفعل المعتل، سمحوا لي، في الزمن الحاضر او لا في المضارع. على اي دابا غادي نحاولوا نديروا ان شاء الله الماضي مع بعضياتنا وحال الله مع الازمنه الاخرى. قلنا انا كنت، غادي ندير عاود انت، انت كنت. شفتوا هذه راه النون، سمحوا لي، انت كنت يعني زعما انت كنتي. شفتوا دائما هذاك الالف ديال الاصل ديال الفعل ما كاينش. انت عقلتوا على انت خرجتي؟ ايوا بحال هكذاك، انت كنتي. غنديرو هو اعزائي كان، ما غاديش نبدلها، غنخليها، قلنا لان هي الاصل ديال الفعل كتكون دائما هو المذكر الغائب المفرد. الا درنا هي، لاحظوا معايا هنايا، اسمحوا لي هنا غيكون بالخضر، هي كانت. اش كنقولوا بالدارجه؟ هي كانت. شفتوا ياك بالدارجه الا بغينا نصرفوا كان كنقولوا انا كنت، انت كنتي، انت كنتي، هذه بالدارجه. هو كان، هي كانت. ايوا لحد الساعه الفرق فاش كاين غير في انت، انت كنتي، حيت في الفصحى كنقولوا انت كنت، كان دائما هذيك التا كنديروا ليها الفتحه. بالفصحى كنقول انا كنت، انت كنت، انت ايه انتيا، انت كنتي، هو هذاك اللي مشى، هو كان، هي هذيك اللي ما بقاتش معنا وكنهضر عليها دابا، هي كانت. دابا غادي نديرو نحن. ايوا هنايا شوفوا معايا اش غادي ندير هنايا. هنا اعزائي غادي ندير الشده وغادي ندير النون. عرفتوا علاش؟ ايوا اجي

نشوفو الفعل خرج، عقلتو عليه؟ خرج منين غادي نديروه في نحن؟ اشنو كيولي عندنا؟ نحن خرجنا. شفتو هنا كنديرو النون، والنون كنديرو معاها الالف د المد كتولينا، ولكن هنا في خرج راه عندنا في الاخر ديال الفعل عندنا الجيم. قبل ما نحطو هذا الضمير المتصل كانت عندنا الجيم، هنايا عندنا النون، والنون بحال النون بحال هاد النا ديال الضمير المتصل هادي. اشنو كنديرو هنايا؟ هنا اعزائي كنجمعو هادوك النونات مع بعضياتهم في وحده وكنديرو لهم الشده. هانتوما شوفوا غنديرها بالزرق باش تعقلوا عليها. عندنا هنايا النون ديال اخر الفعل، ياك الفعل شنو سميتو؟ الفعل كان. لزنا عليها النون هادي ديال الضمير كتعطينا نا، حيت ما غاديش تجينا زوينه نقولوا ليها هي النون هنايا اشنو كانت نا. ايوا الا درتنا ومعها نا اش غتولي؟ كون انا ثقيله في الدرجه كنقولوا كنا. شفتوا يعني سيدنا الاولى ملي نحطوا القواعد ديال اللغه راه كانوا عارفين اش كيديروا، ما يبغاوش لينا شي حاجه اللي نسمعها وتضر لينا وديناتنا. الا شوفوا نا زائد نا كنديروا ليهم شده لان يعني عندهم نفس الحركات، نديروا لها الشده ونكتبوها على هذا الشكل بحال هاد النون، بحال اللي كنخشيو دابا هادي في هادي، كنخشيو هاد النون كنخشيوها مع هادي. ايوا ملي كتولي مخشيه الصوت ديال هادي مع هادي خصها تولي شي حاجه شديده، يولي النطق يولي شديد ويولي قوي. اشنو درنا ليه؟ درنا ليها الشده. المهم هادي بالنسبة لنحن. دابا لحد الساعة قلنا أنا كنت، أنا كنت، أنت كنتي، أنت كنت، أنتيا، أنتيا كنتي، أنتي كنتي، هو كان، هو كان، هي كانت، هي كانت، نحن كنا، احنا كنا. شفتوا بحال درجه. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله انتما. انتما دائما انا علاش كنهضر؟ كنهضر على الماضي وهادو جوج ديال الرجال. انتما قلنا اش كنديرو؟ قلنا في الماضي كنهزو هاد التومة وكنحطوها هنا. انتما كنتما، انتما جوج عيالات، انتما كنتما. شفتو ما كتبدلش. الا بغيت نعذرها عليهم هما جوج ديال الرجال، هما هنا شوفوني مزيان اش غادي ندير. عقلتو هي درت ليها كانت وهو كان، اذا هما كان، الى عقلتو على خرجه

اليوم كنديرو كنضربو المثال بخرجة. هو خارجة، ملي كندير ليها هما اش كنديرو؟ هما خارجة، شفتو؟ هما دخلا، هما نزلا، هما كتبا، هما جلسا. هنا كندير الالف في الاخير، ها هو هذاك الالف. هما كان. دابا غادي نبغي ندير هما ولكن جوج عيالات. هما ايوا عرفتوا واش غادي ندير هنايا؟ غندير كان، لان في الغائب كيرجع هذا الفعل، كيرجع لاش كان كيرجع للاصل ديالو. هما كان تا، بحال كيف درنا هما خرجتا، هما دخلتا، هما كتبتا. هما كانتا. دابا الى جات على خاطركم غنعاودو نشوفو تاني اشنو نشوفو نحن تاعت الجمع، ماشي تاعت جوج، ماشي ديال المثنى. نحن اش غادي نديرو؟ نحن كنا، بحالها بحال ديال المثنى. هنايا انتبهوا معايا مزيان، شوفوا ها هي الشده. عقلتوا على هاد النون شنو هي؟ قلنا ولكن اعزائي الله يخليكم، هاد النون راه ماشي كتجي مع الافعال المعتله كامله، راه غير في الفعل الا فيه النون. الفعل الا ما فيهش النون راه ما غنطبقش هاد القاعده، غادي نكتب بحال كي كنا درنا نحن خرجنا. شفتيو؟ هانتوما شفتو؟ نحن خرجنا. هنا طبقت هاد، خشيت نون في وحده وحده في الاخرى ودرت فوق منهم الشده، غير حيت هما من نفس النوع، يعني نفس الحرف كيتكرر، وماشي غير نفس الحرف وصله عند بي، نفس الحرف وعندو نفس الصوت نفس الحركه. لان قلنا كان في النهايه ديال كان اشنو كاين؟ كاين الفتحه، ويلا زدنا معاها نا اخرى طويله غيولي تكرار نانا. داكشي علاش داروا وحده في الاخرى وكيديروا الشده. هنايا اعزائي غادي ندوزو الجمع باش نكملوه. كي عندنا فيه كتجي نتوما رجال، عقلتو اش كنديرو؟ انتم كنتم، قلنا كناخدو هاديك التوم كنحطوها هنايا. ملي كنهضر على مجموعه ديال العيالات انتن، أنتن كنتن. أنتن كنتن. إلا غادي ندير هم هن، غنديرها على هاد الشكل. هادي هن هم. أش غادي نديرو؟ قلنا هنايا مع الغائب كترجع الالف ديال الاصل ديال الفعل. هم كانوا، بحال هم خرجوا، عقلتوا؟ وما غاديش انطق هاد الالف هذا، لان قلنا مسكن بالسكون ما كيتنطقش. عندنا هن، هنا قدرنا، هنا خرجنا، هنا كتبنا، هنا دخلنا. سمعتوا؟ والفعل ديالنا كان في عود النون وزائد نون اخرى

0: عقلتو كنقولو خرجنا، دخلنا، نزلنا، كتبنا، رسمنا، شربنا. اذا اعزائي ملي قلنا كتكون عندنا نفس الفعل وكيكون نفس الفعل وعنده نفس الحركه، اش غادي نديرو؟ نخشيو وحده فخرى ونديرو فوق منها شده. هنا شوفوا، هنا كنا، هاد الشيء غادي نعاودو نرجعو ليه ان شاء الله في الحلقه الجايه، غير باش نعاودو نعمقو كي كيقولوا المعرفه به مزيان، لان عرفتها غادي يكون شويه ما واضحش تال تما، ولو اني واثقه من النبهه ديالكم كيف كيقولوا من راسكم خفيفه عرفتها. دابا اعزائي غادي نديرو التمارين ديالنا اللي غيكونوا ان شاء الله في الحلقه الجايه. غيكون عندنا الفعل قال، يعني قال، وتا هو راه فعل معتل معلول. شوفوا اش فيه هنايا، فيه الالف بحال كان. اللي بغيت نقول لكم هنايا هو ان هذيك المساله ديال النون غادي نعاود نشرحها ان شاء الله في الحلقه الجايه، حيت دابا شفناها انها كترجع كنعطيوها شده وكنعملوا وحده مع الاخرى، شفناها في مع نحن، وشفناها مع الضمير الاخر ديال هن، يعني ملي كتلاصق مع نون النسوه. دابا عندنا قال، قال ان شاء الله غادي تصرفوها ليا مع الضمائر كلها، وغادي توزنوها على علاش غادي توزنوها على قال او لا قال ديالتنا ديال الدارجه ديالنا، بحال انا قلت انت قلت، ولكن غتكتبوها لي بالقاف. واخا كنقولوا ما يقمقم ويجمجم ويغمغم، ولكن الا راه الفعل سميتو قال وكيتكتب بالقاف، ايوا كتبوه لي بالقاف وحاولوا تصرفوه، ديروا جهدكم كي كيقولوا والبركه من الله سبحانه وتعالى. اعزائي الحلقه ديالنا ديال اليوم هي هذه، الدرس ديالنا كان هو الفعل المعتل في الماضي، بدينا بالفعل الاول اللي كان هو كان. ان شاء الله غادي نكملوا في الحلقات القادمه افعال اخرى، ولكن من الافعال اللي كتفيدكم في الحياه ديالكم ان شاء الله اليوميه. نتلاقاو ان شاء الله بخير وعلى خير في الحلقه الماجيه، نصحوا تماريننا ونستفدوا من معلومات اخرى اضافيه ان شاء الله. حتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا.

بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادير، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط.